0: بكم في نادي الأطفال.
1: أهلا بكم في نادي الأطفال.
0: العلم نور والجهل ظلام.
2: شكرا.
0: وأخيرا مع الصديقة راما كمال الدين في هذه المساهمة وهي من الشعر. تبسم القمر وشع بالصور

مصريات لا تنسى. الزبير بن العوام. حدثيني عن الزبير بن العوام يا صابرين. عفوا.